0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: اسے روایت کیا ہے امام احمد نے.

0: वेलकम बैक सामने के मतलब आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पब्लिक और आवाम के आज के इस हलके में जहां हमारी गुफ्तगू हो रही है। इस लाइव प्रोग्राम में हम रूबरू हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट साहब अब्दुल्ला मोहम्मद जवान, इनके ताल्लुक के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हैं। और ब्रेक से पहले हमने आपको हिंट्स भी दिए थे कि दरअसल अब हम जो है ना उनसे क्या सवाल करने वाले हैं, और वो है कि सफ़र के दौरान आप अपने घर को कैसे सिक्योर रखें। साथ मुलाजिम अकबल साहब अब्दुल्ला मोहम्मद जवान ساعات الملازم بخصوص مواسم السفر والإجازات، ربما الواحد قاعد يطلع والمنزل يبقى لفترة طويلة كذا فاضي، فما الذي ينبغي عليه فعله قبل السفر حتى لا يصبح المنزل يعني عرضة للخطر؟
1: هو من المهم إبلاغ الجيران أو الأقارب عند مقادرة المنزل فترة طويلة أو للسفر مع الحرص تأمين المنزل أو الممتلكات عدم إهمالها بحيث أن لا سمح الله في وقت متأخر من الليل مثلا الجيران شاف مثلا سيارة واقفة قدام الباب وعارف أن أنت مثلا خارج البلاد وكذا، فأنا بيتأكد أن في شيء مش طبيعي، فممكن أن يعني
0: يقدرون يساعدون
1: يبلغون مثلا الشرطة إن في وضع اشتباه حاليا، أشخاص مش موجودين داخل المنزل لكن في أشخاص في آخر الليل مثلا أو أشخاص عند الباب يحاولون يدخلون وشيء من هذا.
0: جميل صحيح، ربما الواحد يفكر يعني أن ما يبلغ حد وعلى طول يطلع ما يبي يبلغ، بس في حكمة يعني، في ربما يعني أي واحد ممكن يتعرض لأي شيء بس لازم الناس يعرفون حواليك يعني أنك مش موجود.
1: نعم صحيح، هو مثل ما ذكرنا أن عندما أنت تبلغ مثلا الجيران أو الأقارب أو المعارف أن أنت مش موجود حاليا أو خارج البلاد، فلا سمح الله صار أي مثلا اشتباه مثلا حال أنه وقوف أشخاص أمام المنزل أو شخص مثلا يحاول يفتح الباب او شيء، بتكون انت متاكد انه مش انت صاحب البيت، فيضطر انه يبلغ الشرطه.
0: صحيح صحيح. سامي كلام جيسك فاست ليفتنت همي صحيح عبد الله محمد جوان من تعلق كريمن انفستيجيشن ديبارتمنت سے، انہوں نے سلسلے میں بتایا کہ بھئی اگر سفر کے دوران آپ گھر کو لمبے وقت کے لیے لمبے عرصے کے لیے ایسے ہی چھوڑتے ہیں تو گھر کو آپ ایسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے نہیں جانا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے چھوڑ کے چلے جائیں کسی کو آس پاس کے کسی کو پتہ نہیں ہے

0: الرحيم عبد الله من إدارة البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية ودولة قطر. سؤال بخصوص التصوير في الأماكن العامة، ما الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند التصوير في الأماكن العامة؟
1: صحيح أخوي طلحة، يسمح التصوير في الأماكن العامة، لكن مع ضرورة تجنب تصوير الأشخاص أو الممتلكات الخاصة دون الحصول على إذن من أصحابها. كما ينبغي منع تصوير مباني الحكومية، أيضا المواقع الحساسة، أيضا المواقع التي يحضر فيها التصوير دون الحصول على إذن من الجهات المعنية.
0: جميل. يعني بصفة عامة التصوير في الأماكن العامة مسموح، نعم. لكن إذا حد يعني يعترض أو شيء عنده خصوصية وكذا لازم يعني نأخذ
1: هو شوف، هو التصوير في الأماكن العامة مسموح، لكن إنك تتأكد إنك ما تطلع الأشخاص اللي مش مثلا ما استأذنت منهم أو مش ما تعرفهم، مثلا ما تجي تصور مثلا في مكان عام وتطلع في الخلفية أشخاص هم مش حابين إنهم يطلعون، فكل شخص له خصوصيته.
0: جميل.
1: فأنت كذا أنت تعرضت لخصوصيته وهو مش سامح لك إن أنت تصوره في المكان الفلاني أو تنشر صورته.
0: واضح.
1: فالأفضل إنك إذا بتصور في الأماكن العامة إنك تتجنب إنك تطلع الأشخاص اللي أنت ما تعرفهم، وأيضا
0: مراعاة لخصوصيتهم يعني.
1: صحيح. أيضا الممتلكات الخاصة، يعني الأفضل إنك تستأذن قبل لا أنك تصورها أو تنشرها. أيضا اللي هو مثل ما قلنا اللي هي المباني الحكومية، مواقع الحساسة، هذه من المواقع اللي يحضر فيها التصوير.
0: واضح. جزاكم الله خير. السلام عليكم. فرست لفرين سحيم عبد الله أهمار ساعت هين ونسمالي قفتكوري هين ونكتالب كم الانفستيكشن ديبارتمنت سي ونسمالي سوال تھا کہ پبلک پلیسز میں اگر آپ تصویر کھینچتے ہیں تو سلسلے میں کیا ضوابط ہیں. उन्होंने हमें बताया कि पब्लिक प्लेसेस में ओवरऑल ये बात तो ये कि आप तस्वीर वगैरह ले सकते हैं, इसकी इजाज़त है, लेकिन कुछ ऐसी ज़वाबत हैं जैसे रियासत क़तर में यहाँ इस पर काफ़ी अहमियत दी जाती है. प्राइवेट जो आपकी प्रॉपर्टी है की बात कर लें या दूसरों की जो खसूसियत है, जो प्राइवेसी है, इसका काफ़ी लिहाज रखना है. ये हम अपने मुल्क की तरह ना सोचें, क्योंकि यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्राइवेसी की जो बातें होती हैं इसकी काफ़ी अहमियत दी जाती है. आप किसी भी दूसरे की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकते, तो आप पब्लिक प्लेस में जाकर कोई ख़ास कोई पब्लिक किसी यानी प्लेस की तस्वीर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अशखास अफराद को उनकी इजाज़त के बगैर आप ऐसा नहीं कर सकते. उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह कोई है, उसको इजाज़त के बगैर आप तस्वीर नहीं ले सकते. तो इस सिलसिले में अगर कहीं आपने ऐसा ले लिया और बाद में बात आ गई तो आप कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे. मजीद गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के हवाले से मैंने बात की, सेंसिटिव जो लोकेशंस हैं, तो यहाँ जहाँ पर ख़ास तौर पर इस तरह की फ़ोटोग्राफी वगैरह ममनू है, तो वहाँ भी मुतल्लिका आप यानी अथॉरिटीज़ की इजाज़त के बगैर तस्वीर नहीं ले सकते. तो मोबाइल कैमरा हर किसी के हाथों में है, तो इस्तेमाल करते वक्त इसका काफ़ी अपने मोहतात रहना है. ये नहीं कि बड़ी खूबसूरत तस्वीर, बल्कि साथ साथ ये भी है कि आप यानी इजाज़त है या नहीं, क्योंकि आप ऐसे मुल्क में जी रहे हैं जहाँ कानून यानी की बात होती है, कानून की अहमियत दी जाती है. तो हमारी ये एक अहम टॉपिक था. अब अगले टॉपिक की तरफ मुंतकिल होते हैं. अगला सवाल हमारे मेहमान से ये है कि अगर कोई लॉस्ट है, कोई सामान वगैरह गुम हो गए, तो इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की जा सकती है. ساعت ملازم اول صاحب عبد الله من اداره البحث الجنائي بخصوص يعني اذا عثر شخص في مكان عام على يعني اشياء قيمه على هاتف مبلغ مالي مجوهرات مفقوده فما التصرف القانوني الصحيح الذي ينبغي عليه القيام به.
1: نعم اخوي صحيح. بخصوص اذا من يعثر على مبلغ مالي او مقتنيات مفقوده الأفضل أنه يسلمها إلى صاحبها إذا كان موجود أو إذا كان يعرفه، حيث أنه ما مثلا يخليها عنده أو أنه يسلمها لأقرب مركز شرطة، لأنه في حال أنه احتفظ مثلا بالشيء اللي هو كان مفقود وما سلمه في خلال المدة القصيرة ترتب عليه المسؤولية وفقا لما ورد في القانون، حيث أن مثلا بعضهم يحصل مثلا تلفون مثلا أحد ناسيه على طاولة أو على كرسي فيقوم يأخذه ويحتفظ فيه، فهذا مش معناته أن التلفون أصبح ملكك.
0: صحيح.
1: فإذا عثرت على أي شيء سواء ثمين أو مبلغ مالي أو أي ممتلكات ما تخصك فالأفضل أنك أنت تسلمها، لأن هذا راح إذا ما سلمت تترتب عليك المسؤولية وفقا لما ورد في القانون.
0: بصفة خاصة ذكرت يعني في حال الاحتفاظ بها،
1: صحيح،
0: فهذا يعني نقطة مهمة جدا، الواحد يحتفظ وفي نفس الوقت أنه ما يخبر الجهات المعنية. نعم. هذه مشكلة كبيرة.
1: نعم نعم، لأن في مثلا بعضهم تضعف نفسه مثلا إذا حصل مبلغ أو شيء فيقول لك لا خلاص أنا بحتفظ فيه خلاص أنا راح أستخدمه في حال أن
0: أي هذه التحليل موجود علي.
1: نعم نعم نعم.
0: إذا ما بلغ
1: أي فهذا هو يفكر أنه ما راح يعرض نفسه للمسألة القانونية، هذا يعني مفهوم خاطئ، أنه في حال أنك عثرت على شيء مش يعني ممتلكاتك الخاصة هذا الشيء يعتبر مفقود، وإذا أنت ما سلمت راح تتحاسب عليه وفق القانون.
0: صحيح. حتى ولو واحد يقول أنا كنت يعني ببلغ أو كذا.
1: أبداً أبداً. هذا في صحيح، في بعضهم يقول لك والله كانت لي نية.
0: كانت لي نية.
1: نعم. لكن أنت ما سلمت. صحيح.
0: فهذه مدة يعني 7 أيام. واضحة. جزاكم الله خير. سامعين الكلام جزاك يا همار مهمان فسلاتين صحيح مع عبد الله سماري گفتگو رہی تھی انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ اگر کوئی خاص قیمتی کوئی چیز ہے جو کچھ کھو جاتی ہیں گم ہو جاتی ہیں موبائل ہو کوئی قیمتی جویلریز کے آئٹمس بھی ہو سکتے ہیں آپ کو کہیں کچھ مل جائے تو ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو اس کی جو ہولڈر ہیں اس کی جو آنر ہیں اس تک آپ کو پہنچانی ہے وہ چیز اچھا یا تو پھر آپ انہوں نے لیمٹ بتائی ہے کہ آپ کو 7 دنوں میں اقرب ترین جو قریب ترین جو آپ کے پولیس آفس ہیں تو آپ کو وہاں جا کے آپ نے پہنچا دینے ہیں تو پولیس اسٹیشن قریب ترین جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں جا کے آپ نے یہ چیز پہنچا دینی ہے اچھا یہ تو ہے قانونی طور پر یہ بات اچھا اگر دوسری صورت اگر کسی نے وہ چیزیں اٹھا لی ٹھیک ہے اپنے پاس رکھ لیا تو یہ بڑی بات بن جاتی ہے اور آپ نے ان دنوں میں یعنی 7 دن کی جو کاروائی کی بات آئی ہے اور آپ نے اس مدت کے دوران یہ چیز یعنی تو صاحب آنر تک نہیں پہنچائیں یا قریب ترین پولیس اسٹیشن تک بھی نہیں پہنچائیں تو اس وقت جو ہے نا قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا قانونی ذمہ داری آ جائے گی بعد میں یہ ہم وضاحت کے لیے پھر میں اپنے مہمان سے بھی سلسلے میں وضاحت طلب کر رہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بعد میں ارے میری نیت تو تھی میں بتاؤں گا لیکن مجھے وقت نہیں مل رہا تھا یہ وہ تو یہ ساری باتیں باتیں کام نہیں آئے گی بلکہ آپ نے جو ہے نا بتا دینا ہے یہ 7 دن کی جو مدت بتائی گئی اگر آپ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں اس چیز کی اپنے پاس اٹھا یعنی ہو سکتا ہے نا کہ تابل تو یہی کی جائے کہ اگر وہ قیمتی چیز ہے پیسے ہیں تو بس آپ نے آپ کے پاس رکھ لیا اور آپ نے اس مدت کے دوران بتایا نہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو شاید استعمال اپنے خاص استعمال کے لیے ہی آپ سوچ رہے تھے یہی تو اس کا تجزیہ کیا جائے گا تو بعد میں اگر آپ یہ بتائیں گے نہیں میری نیت ہے بتانے کہ مجھے وقت نہیں ملا یہ بات نہیں چلے گی بلکہ اگر آپ نے اس کو آپ نے ہاتھ لیا ہے تو پھر ضرور آپ کو اس مدت کے دوران آپ نے قانونی کاروائی سے بچنے کے لیے یا پھر بلکہ یہ تو ہے بھائی قانونی طور پر آپ اور بھی مدد کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں جو قانونی جو ضابطہ ہے اس کی آپ پابندی کریں تاکہ جو ہے نا اس طرح معاشرے میں ہم امن و امان کو عام کر سکے اس کو امانت سمجھیں چیزوں کو اور اس کے مالک یا جو اہلکار ہیں ان تک پہنچا دیں تاکہ وہ اس کو اپنے صاحب تک پہنچا دیں مزید آگے بڑھیں گے ہمارے پروگرام کا صرف اور صرف 4 منٹ اور 4 دقائق باقی رہ گئے ہیں اب ہم مزید اگلے سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں ساتھ الملازم الوقت بقي قليل ربما لا يسعف الوقت أن نكمل معكم كل المحاضر ربما كنا نفكرها يعني تناولها بخصوص الإجراء الصحيح الذي ينبغي على الشخص اتباعه في حال تعرض للسرقة ومشاهدته أمرا مريبا
1: صحيح أخوي هذا السؤال مهم لأن في البعض ما مثلا حصل أي شيء يتجنب أن أو يتردد أنه يبلغ الشرطة فهذه من أكبر الأخطاء أن في حال حدث أي شيء أو تعرضت للسرقة يجب الإسراع في إبلاغ الشرطة وتقديم معلومات دقيقة عن مكان الواقعة مثل اللي هو رقم المنزل واسم الشارع اللي هو العنوان الوطني بحيث أن الكل لازم أنه يكون حافظة في حال أنك بلغت أنه تعرف شلون توصف المكان على أساس توصل لك اللي هي الدوريات الأمنية أيضا المحافظة على موقع السرقة والآثار الموجودة فيه أيضا عدم العبث فيها حين وصول الجهات الأمنية أيضا فيه البعض أنه حصل معه مثلا أي شيء أو مثلا

0: زميله مثلا صار معه اي شيء فيقوم انه هو يتردد يتصل للشرطه فيتصل حق مثلا مسؤوله في الشركه او مديره وكذا. احنا ما نمنع، لكن الاول انك تتصل على الشرطه لان احنا عندنا دوريات هذه تعتبر مستجيب اول، هم اللي راح يساعدونك وهم اللي راح يعني يقومون بكافه الاجراءات، وبعضها بعدها ما يمنع انك تبلغ مسؤولك مثلا في الشركه او مدير الشركه.
1: بخصوص يعني هل هناك إمكانية لإبلاغكم يعني إلكترونيا مثلا؟
0: صحيح، فعندنا برنامج اللي هو مطراش يتيح للجمهور الإبلاغ عن شكاوى الأمنية المتعلقة في البحث الجنائي عبر نافذة الأمن، تضغط على شكوى أمنية تختار إدارة البحث الجنائي وبتطلع لك اللي هي خانة التفاصيل، خطوات سهلة وبسيطة يعني الكل يقدر أن يستخدمها.
1: صحيح صحيح. ورسالة ختامية نأخذ منكم يعني نشكركم على القدوم وما قصرتم، وأنتم بدوركم إدارة البحث الجنائي وزارة الداخلية مشكورين على كلها يعني تعميم التوعية.
0: شكرا.
1: عندكم تبي توجه رسالة للمستمعين؟
0: صحيح، الوقاية من جريمة مسؤولية مشتركة، الوعي والالتزام بالإرشادات الاحترازية يساهم في حماية الأشخاص أيضا الممتلكات. نأمل من الجميع التحلي باليقظة والحس الأمني، أيضا الإبلاغ عن أي واقعة أو سلوك مريب إلى الجهات المختصة، التعاون مع الأجهزة الأمنية يعزز أمن وسلامة المجتمع.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سامي الكلام هم ساتف لفتننت صحيح عبد الله محمد جوران قطارو كمن الانفستيشن ديبارتمنت سے انہوں نے اخر میں ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جن کو مختصر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر یعنی آپ نے ضرور اس طرح کی کوئی بات دیکھی، کوئی مشتبہ کوئی چیز دیکھی تو ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ 999 پر فون کر کے بتا دیں، اگر اس طرح کی کوئی چوری چکاری کی بات ہے، کوئی مشبو کوئی چیز ہے ساتھ ساتھ آپ بتا دیں، ساتھ ساتھ جو ہے نا اتری اپنے بلڈنگ نمبر اور شارے نمبر اور ایریا نمبر یہ تمام چیزیں بتا دیں، اور وہ چیزوں کو یعنی یہ نہ کریں کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو آپ ادھر ادھر کر دیں، بلکہ مسلح الجریمہ جو ہے نا کرائم سین کو آپ اس کو صحیح سے رکھیں تاکہ پولیس آ کے وہ صحیح طرح ان کی جان پہچان کر سکے جو کون کس نے چرایا وغیرہ، اور مزید مطراج سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سامعین کرام ہمارے مہمان مجھے تلاش الزمان عبداللہ سویدی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من

الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك

ليلة وشر ما بعدها. رب أعود بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعود بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف.